ابن جوزي نينا كرواي من نتلي تنجيس كوسولوكو ابن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا ابن عباس ابن طلحة نينا ابن ابي طلحة نينا موم لي دغ نا سي عبد الله بن عباس مني ما فرقنا في الكتاب من شيء جيسون بروم واخ سي القران نياري باتي لا باتي بي ديك بي موي ما ترك